من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس، الفصل السابع من الآية الأولى حتى 23. النجس والطاهر. وتجمع لدى يسوع الفريسيون وكتبة أتون من أورشليم، ورأوا بعض تلاميذه يأكلون بأيدي النجسة، أي غير مغسولة. وكان الفريسيون وكل اليهود يعنون بغسل أيديهم قبل الأكل عملا بتقاليد السلف. فهم إذا عادوا من السوق تطهروا قبل الأكل، وتقيدوا بتقاليد أخرى كثيرة كغسل الكؤوس والجرار وآنية النحاس. فهؤلاء الفريسيون والكتبة سألوا يسوع: لما لا يسير تلاميذك تقاليد السلف بل يأكلون بأيدي النجسة؟ قال لهم: نعم ما تنبأ به أشعيا عنكم: أنتم المرائين، إذ كتب: يكرمني هذا الشعب بشفتيه وقلبه مني بعيد، باطلة عبادته ووصايا بشر تعاليمه. لقد تهاونتم بوصية الله وتمسكتم بتقاليد الناس. وتابع: نعم ما تعملون تتهاونون بوصية الله لترعوا تقاليدكم. قال موسى: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أبا أو أما فليقتل قتلا. وأنتم تقولون: من قال للأب أو الأم قربان، أي تقدمة إلى الله، ما قد تنتفع به مني يمنع من أي عون للأب أو الأم. فهكذا تبطلون كلمة الله بتقاليد تتناقلون، وأمورا كثيرة مثل هذه تفعلون. ثم عاد فدعا الجمع وأخذ يقول: اسمعوا لي كلكم وعوا، لا يسع أي داخل في الإنسان من خارج أن ينجسه، بل الخارج منه ينجسه. ولما عاد إلى البيت مبتعدا عن الجمع سأله تلاميذه عن المثل، فقال لهم: وأنتم أيضا لا تعون؟ ألا تفهمون أن أي داخل في الإنسان من خارج لا يسعه أن ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى الجوف، ثم يدفع إلى الخداء. وهكذا أعلن كل طعام طاهرا، وقال: هو الخارج من الإنسان ما ينجس الإنسان. فمن الباطن، من قلب الناس، تخرج خطرات السوء، فجورا وسرقة وقتلا وزنا وطمعا وإساءة وغشا وعينا حاسدة وشديمة وكبرياء وحماقة. أجل، هذه الرذائل كلها من الباطن تخرج، والإنسان تنجس.

قال لهم يسوع: نعم ما تنبأ به أشعيا عنكم أنتم المرائين، إذ كتب: يكرمني هذا الشعب بشفتيه وقلبه مني بعيد.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.